يوم التطم موج بحر القاف وحليت راس القلم من كبر قدرة الكتابة من جمرة الفكر والإحساس شبيت نار الشعر والقصايد ما

من أشعار سمو الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان. ألحان وليد الشام. غنى ميحة حمد.

ريفة ودوحة من أشعار سمو الشيخ الدكتور حزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان. إلحان وليد الشام.

0: Stefan, ladies and gentlemen.
1: كبريت واحد وألف غابة من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد براش آل مكتوم فزاع ألحان فايز السعيد غناء